0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

0: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة وصحة الدائمة على ملكنا كبودولي yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung wa ala fakhamatir ra'isil a'la tuan yang terutama yang dipertuah negeri Sabah. وجعل اللهم هذه البلدة وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة إنك رؤوف رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah bumi Palestin dan di setiap tempat. Ya Allah, jadilah engkau pelindung, penolong dan penyokong mereka. Ya Allah, timpahkanlah kekuasaanmu ke atas orang-orang yang zalim dan goncangkanlah bumi di bawah kaki mereka. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmatmu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhi kami, ya Allah, daripada sifat yang keji. Satukanlah hati kami, ya Allah, dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Allah, ya Qadhi al-Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjemaah di masjid dimanapun mereka berada, menunaikan haji, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang engkau redai. Sesungguhnya hanya kepadamu, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا

0: هم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد يا عفو يا كريم، اللهم لك الحمد يا لطيف يا كفي يا حفيظ يا شفي يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لك الحمد يا أرحم الراحمين إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة، واغفر لنا ذنوبنا عامة، ولا تعذبنا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أحيي قلوبنا بالإيمان، وزع للتقوى زادنا، فإن خير الزاد التقوى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واصرف عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم صيبا نافعا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: Alhamdulillah saudara, kita dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Suhaidi Haji Kuanting, Imam Besar Masjid Negeri Sabah yang telah mengimamkan solat sebentar tadi, maka berakhirlah solat Jumat hari ini 22 Mei 2026. Saudara, hari Arafah merupakan salah satu hari paling mulia dalam Islam, iaitu pada 9 Zulhijjah pada setiap tahun. Hari ini digelar sebagai hari kemuncak pengampunan, di mana doa-doa dimakbulkan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala melimpah ruah ke atas hamba-hambanya yang ikhlas. Kita digalakkan untuk memperbanyakkan amal ibadah seperti berpuasa, berzikir dan berdoa. Jadi marilah kita seluruh umat Islam memperbanyakkan doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana waktu ini termasuk dalam antara waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Jadi saudara, dengan itu sekian saja secara langsung salat fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu untuk hari ini, bersama dengan tugas dari secara luar Radio RT Sabah Jusrin dan Syahrin, dan saya Awang Arif Wong Iring mengucapkan assalamualaikum dan balik ke studio bersama rakan penyampai Kakaci di Sabah FM. Silakan.
2: Terima kasih Awang Arif Awang Iring.
3: Bagus, Pak. Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang

0: الفصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.